وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek

0: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
1: أبو برزة نادل بن

وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayeti küçük büyüğe selam verir şeklindedir.
0: عن أم كلثوم رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
1: أم كلثوم رضي الله عنها işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

0: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
1: أوس بن أوس رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur, dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı, buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti:

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer,

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
0: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: أبو هريرة وأبو سعيد'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته كيف الاستغفار؟ قال يقول استغفر الله استغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra üç defa

وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا،

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: جابر رضي الله

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem